0: عَظِيمًا يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حاجة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. علمنا من شيخنا إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Merinda, demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, di mana tadi yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Al Ustaz Arbiansah dan muazin Saudara Muhammad Fajrin Hidayat. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Merindah, hingga di sini jumpa kita dalam siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, seri di Purnama pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Ria Arda.
2: Terima kasih Dedi Purnama dan kawan-kawan telah menyiarkan jalannya khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim yang berada di kawasan Lambung Mangkurat, Samarinda.